رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: daar duas dit en wat na zijn. Is zijn dat je dat morgens zo'n dag alleen toe jij zit zo'n goed geluid. Zat dit maar geluid.
1: Hoe moet je hoe je moet dat? Zie je? Echt sera show sera. Ulle ja als beeld.
0: Nog steeds morgen boos. Zo te horen jochten. Het is wel dat dit is dat dat. Morgen lees dan. Nog steeds morgen lees. Zijn beelden in tuur. Rens. Giel gaat zich haasten. Kan te wel eens neen. Dans. Tiesers. Has. Dierzien. Morgen lees. Dat mag je toch. Nog steeds morgen lees. Boos is dat nog steeds. Sin patra ja trailer terra is doch dieses iloros war hasan iloros war am dalir sam dol adams doch dol fa ela tang tsord dos sen soglin legnin gura qol bodinin ten sinos hos bos is mons dag bos sen tsolta hosta ito seska un se tsaka khamdesa wal Zeg wel, ja, maar zit gulot er hier, die mechten tiersem, dat krijgen kerst, zeven beerders, na een nachtje, daar had hij Hassan, wel je, zoals Schwahal, er hier, knie geertje, zet hij van Kollenbos. Hier bij, hoest hij, ah, hoe je,
1: Tom knie geert,
0: maskela, er hier,
1: maskela,
0: zodat hij zich, geertje, tapijen, maar hier. Mol neser zabers yer dieses der satz
1: sidmond hasan esun rechtl wesen is a is de ost die scho chena ne gatan keter to ne jeu scho koster kegen na bur sit san kurs a grup ja dies ist to doch yor ala chu ri tat bech yes tat zum dich arto i to hein milu tat epnis ester da tertin a ha or mu hum bu ha gerch ist ich o i hum zila dersin geht ja ne lecht ja na duch bei chertin da du hal gevole wel zum dele ot hatter jo plus zu sha wok chi wei shu yaz der hol che na sha pe et o che na zu ta monis yaz bir ich sun de ge bo ta na a hins da her qina ge met ta so adam du qur so hal so dalla hatter ho hen wo khul khoy ta كيدوش هاي قطعات داش بوقش الحوحين ملو الغطرة تعدادي تلعين دودرن دودرن قيرش إيش دوني تعجيبل ألسن دوش قون غور حسن فدمان ألا حسن تارخ أولا أورم بوي إيش تساقي تين إياس سلورش إيش ديسين هم ما يوي
0: حسن تارخ أورم بوك باغالي ديسي بوك أورم بو تين تارخ أورم بو تين ليرن بس
1: بيلا ما ديكدو تاقتان ليش دينا شؤلر كينا ويسرو يشتو داس هو شو هم دوني ابو زان اولا اي ديبوتاتوش دوني تن غنا اصل الليلو اشتن سي قشت مؤني يزي هينز كير خوش يزي تانيز
0: ديريز حسن ريسيرات ويسوال يشو ستاغواس حسن شيخ ال دوس ديتن بيزا ونيتز دورا شيخ ديك لريتن ناوسو وينج دن ليرن مستر شيني سكولا Meneer, dat is daar.
1: Ten eerste een leerling. Doch komt op. Sedmond, echt een leerling die na wezen nog jocht spirida. Sedula Hassan laat die zijn der weer wat. Zo'n deel wezen me. Spirida is hier dus zo'n kist. Alle hoene deel resul. Hij gaat niet in ons gener doen. Hoog doens dienen doen. Na hij uurt goed. Wij mag loren schuld. Поэтер, яздер хочух, журналиста дош алерн. Хой махкой, тут я о передач ярзю, а скрыто хойт ком ламаш передача. Тахан да лочур, мистер вахар ху, педагишки инхегам турпал ху, висуру сайд мамад. Дел рез он сайд мамад.
0: Масана халан, шуна хал дерез, хасан дагавин, цин передач, ярна, исткан таха,
1: Ирин хаки вайо шочи гурур ба, дош алер. Дел рез он иштяхи ушкил вез кенти.
2: Ашла дюгер ом ламаст шце ёлч передачи. Цу передача шэнхэтэр кшу язда ишхэрю. Гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.